سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقد قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. We are sharing in the presence of all those who are present here on this Mubarak day of Jumu'ah. I declare Rushda Parag married to you for a mehr of jewelry and ring to the value of 14,000 rands. Do you accept Rushda in your marriage as your wife? Say, I've accepted Rushda as my wife. بارك الله لكما بارك عليكما وجمع بينكما في خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ادم وحواء عليهم الصلاة والسلام اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ابراهيم وهاجر وسارة عليهم الصلاة والسلام اللهم الف بينهما كما الفت بين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وعائشة رضي الله تعالى عنهما.

لا إله إلا الله محمد رسول الله هوا وہ حرص والا دل بدل دے میرا غفلت

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله

قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس.

قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد.

اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجتي يا رب العالمين.

0: that I'm expressing. We have lost track, and there's nobody, it seems as if anybody dared to say anything also anymore, because we say we'll be offended, offended, offended. So again, don't misunderstand me, as I said, that it is like that qibla, that the person, if he's making namaz in the wrong direction, will say make namaz, but make it in the right direction. So what we are saying is celebrate, express joy, express happiness, but express it correctly. Read 2 rakat namaz, make some tilawat of the Quran Sharif, give some sadqah, ask Allah tabaraka wa ta'ala for protection from all the fitnas, and make shukr to Allah tabaraka wa ta'ala that He gives success, and bring that akhlaq, the A of akhlaq, the A of a'mal, the A of being an abid of Allah tabaraka wa ta'ala, the A of being an ashik and a true lover of Allah tabaraka wa ta'ala. Bring all those A's in. And then together with those A's, if you have A's in your academic, alhamdulillah, it's wonderful. We need excellent Muslim doctors, Muslim teachers, Muslim scientists, Muslim lawyers, Muslim engineers, Muslim specialists, Muslim surgeons. We need in every field we need. But first Muslim and then everything else. Let us not be followers, blind followers of other cultures. May Allah tabaraka wa ta'ala give us the tawfiq to take lesson from this entry of Nabi alayhi salatu wasalam into Makkah Mukarramah with such humility that is beyond our imagination and understanding. Nabi alayhi salatu wasalam, look at the amnesty that he gives. Nabi alayhi salatu wasalam, therefore we are supposed to be reading the Quran Sharif, read the translation, understand the meaning, read some ahadith, read the history of Nabi alayhi salatu wasalam, of his companions. We will find examples, examples. May Allah ta'ala give me also, give you also, and the ummah at large tawfiq of amal. May Allah ta'ala remove the difficulties, the hardship, the pain and suffering of mankind around the globe, especially all parts of the world which have now been affected, either by floods, as we have in our country at present, or by gale force wind, or by earthquakes, or by other disasters. So we pray for the entire mankind, and especially for the ummah of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam, whether in Palestine, Chechnya, Bosnia, Kashmir, Afghanistan, Sudan, Somalia, or any part of the world. Look at the sacrifices that Nabi alayhi salatu wasallam made for the ummah, and when he is informed that after all that sacrifices that you made, that ummah which talks about you, which praises you, which reads Naat Sharifs in your honor, but the ummah in discourse, cinemas, theatres, adultery, fornication, porn sites, will that please Nabi alayhi salatu wasalam? That kind of Naat Sharif, will it please Nabi alayhi salatu wasalam? That you praise the person and do exactly what is displeasing to the person. Wa akhira da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.
1: الله أكبر والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله يا معشر الإخوان إن لأعدائكم المستعمرين غاية تخالف غايتكم فغايتكم نشر الحق والعدل والأمان وغايتهم نشر الباطل والظلم والعدوان أنتم تريدون أن تعيشوا ويعيش العالم معكم في السلم والسلام وهم يريدون لكم وللعالم الهلاك في جحيم الهروب ولهيب النار فإن كنتم أيها المؤمنون تحبون أن تصلوا إلى غايتكم وتتغلب على إرادتهم إرادتكم فما عليكم إلا أن تؤمنوا بقلوبكم وأعمالكم لا بصوركم وأقوالكم قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم فاستغفروا الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على أزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Let's fill up all the gaps inside in the second section. There are lots of people waiting right outside. Make place for them. Stand shoulder to shoulder. Switch off your cell phones. MashaAllah. Come inside quickly. Those who are standing right outside, try and come inside. Otherwise, go to the basement. MashaAllah.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا

اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.